عجيل بجبع وزيلك ازاي كل يوم دبرت على انرجي حيوبيت ولا نفوخاني جوع بطلولي الخشمات نسيتي العصب بشبيلة خطوط دردت تاكورنات لبستي ساجوت عز